0: escalha.
1: Grita.
0: Vamos! شبان ايما حناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا